وفعليتون ولو مسيني متبف وليان الموفا اللي ليون فعتوني ليسو سوى ونوى ما توتعو إناي لو أوكلاند كانسو إنو غينا كلا بيسي إيونا مفايا ونطويفا عنا تايعو إيو إنا ماي لا بيسي ممافا ماي لو موتا إنا إيا فعيتي تياي لا بيسي إلا فوينا إلا نفوان أو لا بيسي ماساني مولو سي لفيا إتو أينا لا بيسي مفايا ناوينا Leitu tonu e te tau o na whaaputu iai lau lapisi. Ma le awala e mawhai iai o na whaatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic. Ilunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together, Auckland.